عصرين عند السطح تربيات روسيا ما هجيليش كتاب فيه لتايح العمد ضربت على جدري وكلبي ما خل عصا لو تولي دار جدري يايس نكلك كنجرب نسقم راسي لا نفع نحاول جايد كان حي من البجعة والخوفة من الوقفة وكفى الرجلية اللي دعف هدو اللي ما عرفوا الشاي ومتلو فين ما نعرف لو انا بقردية نكف شهمدة على عمري في عمري حيين من عالية البلية اللي ما كان حس مريح عتادي كان حسهم ديالي هما قبد أتد مع راسي نحرج لحريتي اللي دي ماما نكل اللي مجمم بجمامي لو حس ما عندهم دوا والوقت ضعف واحد وكبد في السم اللي كيعبيني بالجف بعيد من الجلات والتلعات في الظلمة والبحر العامك والجراح والعتاب تهمة العمد شربت أنا شالية من هاد الصبر دي كيعكرني وما كيخليني باسمها الربينة كلت بنت الكحبال كودة جت بلا ما توصي قلشت بين اللوم رحفت سدت عليا النفش الطلعة والنزلة مرايحة بين العدم دشدر الفوكاني دي فين كيتلاكو الربينة

قاعد الجوف وعينك مدين في حال الشوكة. ما تنساش بستاح وهبرة بيخيط الله الأروى على ريوس المواج الرعد سنان دي لتا يتلاحوا البحار وضربوات البابورات الفينو اللي كيصفروا بين البلاج الكتاف والحاشية الصوابع فيهم تنطوي البليجات بالفراك من الأيام دي كنت زريرة حيث كتفصل الحي وترجل ملفقي عاد القوف وعينك مدين في حال الشوكة ما تنساش بس تاح وعبرة بها خيط الله الأروان عربي على ريس المواج والرعد سنان دي لتا يتلاحوا البحار وضربوات البابورات الفينو